0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaghna al baqa. Sallakhna al jibal wa barra al masaib. نحن في الغربة عبر الصحراء.
7: راديو مونت اتينيرانت.
8: C'est la radio des âmes vaillantes,
7: brillantes, éclatantes.
6: نحن راديو.
9: Yo. سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوات تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لاجينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش عقول العقل يتكلم هذه المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير ملقى ربي مخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع بريزونت جزر فلسطين صافي

0: يو خنا منو دول دم ياكم توي قاول
1: لا بغ ما ناو تعالوا ما قدر فقاو تمانجي نيدي واجب بك جاو
0: اي خم سكنم نفل نايما نسندخ